إيه والله ما عمرني ضليت تديري هكا والعشرة اللي فوتنا. روح أخويا.